0: وين حار بركة وين حار هو يا المخبرين من شعرين يعلموك من عاش وصلت ربا ما يجيب من مخر شوي
1: وصلت يصدق ما يهم بالتليفوك المني بالتليفوك
0: شوف شوف فات القانون في ما انت عندك الحق بس تفسخ العقد متاعك مع شركة التأمين شركة التأمين عند الحق ده بس تفسخها لأسباب متعددة في حقيقة الأمر من بين كما تقول انت ربما انت كتمشي من النايب بتاعك ولا شريك التأمين مش يقول لك هذا هو خاطر انت تسببت في حادث ولا تسببت في خطر وان كان ذي معناتها ما
1: في كلام قالوا لي برمش للمسجل من الكتورة الى الكبيرة
2: anche del noi altri hanno mollato lo stracchino, ci buttavano il mascarpone, quindi forse lo stracchino è, non è così,
3: il problema è che non ha sfondato il giardino,
2: che strano,
3: vero?
2: Va bene, capisco, cioè il formaggio dei formaggi, okay, ho preso una ricotta l'altro giorno. Però maybe if you want, because you didn't give you the numbers, you have the book. Maybe it's because you didn't give you the numbers with the book. E magari senti la frigolamento. Allora, pesto di rucola. Arugula pesto.
3: Arugula pesto.
2: Arugula pesto. So first you need this beautiful thing that you have somewhere.
3: Bzzz. No?
2: Sì, dentro al cioè il, la colonna di plastica,
3: la, colonna di
2: la plastica non
1: quattro mare,
2: yes,
1: tre
2: lì.
1: Canale,
2: quindi
1: Sardegna,
2: facciamo questa cosa,
1: sud 2 mare 3 est 1 mare 3 sud ovest 2 mare 3 sud est 5 mare 4 mar Ligure, est, 3, mare, 3, est, 2, mare, 3, nord, 4, mare, 3, nord-est, 2, mare, 3, Tirreno, settentrionale, sud-est, 4, mare, 3, est, 3, mare, 2,
4: Fine. Meteomar. Luftschirm.
5: We have a danger, please. Vietnam Airlines flight 953 bound for Taipei and Ho Chi Minh City is now ready for early boarding. For the boarding passenger from this flight, please come to Vietnam Airlines. Thank you.